ين وري خذ ين سميل عرس خيداني حوار خذيها وري اوصو من يسترار ويار وي نقور اندام بدي بدي وجاني مكاري مخزالي اوي سريها اوصي نصار